0: العيال في خشيك وخرج عليها رفد بالي يديك وخرج عليها لا لا لا قلت لك رفد خشيك وخرج عليها العيسان
1: ايش ديجا في مباجاج
0: مكاس انا ما الاربع